مستمعينا في الساحل الشرقي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من القافلة. القافلة برنامج عربي يذاعنا على حضراتكم من الآن وحتى الساعة 6:00 مساء من محطة WCU التابعة لسو جماعة سين هول بولاية نيوجيرسي على الموجة 89.5. مستمعينا، من يرغب أحدكم في إهداء أرق التهاني وأجمل أمنيات للأهل والأصدقاء فلا يتردد لحظة الاتصال بنا على الرقم 973-761-9768. الرقم الأخرى 973-761-9768. برنامج القافلة تأسس عام 1975 على يد جان عبجي وباهر شعراوي. أنا محدثتكم هدى إسماعيل، أصطحبكم في هذه الأمسية الرائعة.

حين يصمت صوتا اعتدنا ان يعبر عنا، ندرك ان جزءا مننا قد رحل. مستمعينا الكرام، اهلا بكم في مساء لا يشبه سواه، كل مساء في برنامج القافلة، حيث نودع اليوم صوتا لم يكن مجرد صوت غنى لنا، بل كان حكاية حب عشنا فيها كلنا. في هذا المساء ننعي ببالغ الأسى الفنان الكبير هاني شاكر، أمير الغناء العربي، الذي شكل بصوته وجدان أجيال وراء أجيال، وترك خلفه إرثا فنيا سيبقى شاهدا على زمن من الإحساس الحقيقي. على مدار سنوات طويلة لم يكن حضوره عابرا، بل كان رفيقا لكل لحظة حب وكل وجع وكل ذكرى لا تنسى. واليوم نقول وداعا للجسد، لكن الصوت باقي، باقي في كل لحن سكن مشاعرنا دون استئذان. يا من علمتنا أن الحب كبرياء، وأن الحزن يمكن أن يكون جميلا بصوتك، رحلت جسدا وأوقفت عندنا في زوايا قلوبنا راية منيرة. القافلة تسير، لكن مغمى راحت، ومهما نسينا ومهما عدت أجيال على أجيال، سيظل الفنان هاني شاكر صوت جيلنا وصوت أجيال بعدنا.

مستمعينا على الساحل الشرقي، النهاردة حلقة من أصعب الحلقات اللي ممكن نقدمها على الهواء، خصوصا بعد ما سمعنا فاجعة كبيرة في فناننا الكبير أمير الغناء العربي هاني شاكر الذي وفاته المنية اليوم باكرا في فرنسا محل إقامته وعلاجه في المستشفى الذي يعالج فيه. الحقيقة هاني شاكر من فترة سمعنا أن حالته تدهورت في مصر، فجأة نزيف داخلي في القولون وعمل عملية، ولكن الحالة تدهورت سريعا ونقل إلى فرنسا للعلاج، ولكن أيضا الحالة تدهورت ودخل في مرحلة التنفس الصناعي إلى أن افتقره الله بجوار ابنته الجميلة الذي حزن عليها حزنا عميقا وأبكى الملايين معه. هاني شاكر مش مجرد مغني أو مطرب عدى على الوطن العربي، ولكن هو كان سليل إرث كبير من الزمن الجميل، وهو إرث العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. عاصر هؤلاء الناس وكان في شبابه وربما في سن مبكرا في طفولته، قدر ان هو يكتسب من عمالقة الزمن الجميل احترامهم اولا لاختيار الكلمة، واحترامهم للحن، واحترامهم للجمهور اللي بيغنوا ليه. هاني شاكر عبر عن جيل، فعلا أنا واحدة منهم وأكيد زي ملايين منهم، والجيل اللي بعدي برضو قدر إن هاني شاكر يحفر اسمه في قلوبهم. هاني شاكر علمنا إن الحب كبرياء،

هاني شاكر علمنا ان الحب كبرياء والهجر كبرياء والحنين والاشتياق لازم يكون برضو بكرامة وكبرياء زي وزي كل جيل العمالقة اللي غنوا للحب وعلموا الناس يكون عندهم كبرياء في الحب. أغاني طبعا مكتبة كبيرة من الأغاني والإرث والشجون والألم والتعبير عن الذات لدرجة إن في ناس بتقول إن هي ما كانتش بتعرف تعبر عن حبها لحبيبها أو لزوجها أو لزوجته أو لخطيبته أو حتى بنت الجيران، فكان بيشغل لها أغنية هاني شاكر عشان تعبر عن اللي جواه. النهاردة احتراما لهذا الفنان واحتراما لتاريخه الكبير هنخصص هذا البرنامج لكل أغاني هاني شاكر الجميلة. للاتصال والإهداءات على الرقم 973-761-9768.

0: مش عارف، عارفة لما يكون في حاجة بس مش عارفة هي ايه.
1: ومع أجمل أغاني هاني شاكر الراحل الحاضر أغنية لسه بتسألي، ودي عليها طلب من على صفحات التواصل قدامي اهو. ريم محمد من مصر، ومعانا سيدة ليلى أحمد من نيوجيرسي بيطلبوا لسه بتسألي لروح الفنان الجميل هاني شاكر.

مستمعينا الكرام، الحلقة مخصصة طبعا لروح الفنان العظيم الجميل هاني شاكر، ولكن طبعا فقرات البرنامج المعتادة يعني على يعني ماشية بنفس الجدول. اللي عاوز يهدي لإهداءات عيد الميلاد، اللي عاوز يطلب أغنية هو بيحبها سواء لهاني شاكر أو لغير هاني شاكر، فأهلا بيه. للاتصال والإهداءات على الرقم 973-761-9768، الرقم مرة أخرى 973-761-9768.

طبعا رائعة هاني شاكر، نسيانك صعب أكيد. الأغنية دي جيل أوائل التسعينات تقريبا وآخر الثمانينات، هيفتكر جدا الأغنية دي ويفتكر معنيها. أنا طبعا كنت واحدة من الجيل ده، والأغنية دي كانت بتخلي الواحد يبكي ويعيش قصة حب مع شاش. كنا نتخيل حتى في خيالنا بنات ثانوي وإعدادي وبنات الجامعة، كانوا دايما يتخيلوا ان هم ليهم قصة حب مع محبوب لا يمكن يتنسي. فهاني شاكر كان من الناس اللي بيعرفوا يعزفوا كويس جدا على الأحاسيس والمشاعر، خصوصا للأعمار المتفتحة، أعمار الزهور. فما بالك بقى الناس الكبار اللي كانوا أكبر مننا، كانوا بيحسوا بإيه ومروا بتجارب حقيقية زي أغنية نسيانك صعب أكيد، لما شافها بعد عمر طويل وهو راجل كبير وعجوز، وهي قدامه كانت الجميلة الفنانة رندا على ما أفتكر مثلت الكليب ده معاه. وامتعونا الحياة وخلونا نبكي وإحنا أطفال صغار، ونبكي فعلا وإحنا كبار، وما زلنا نبكي على الأغنية دي كل ما نسمعها، خصوصا لما نعرف إن صاحب هذه الأغنية قد رحل عن عالمنا. هاني شاكر، وحقيقي نسيانك صعب أكيد.

استغل اللي بقى الفرصة والأغنية الحزينة الجميلة وأهدي أنا كمان لواحد عزيز على قلبي، واحد أنا منه وهو مني، والدي العزيز، وأقول له نسيانك صعب أكيد، لا يمكن يتنسي. كمان معايا من على الفيسبوك سيدة ليلى أحمد بتقول بهديها لروح زوجي المرحوم عادل، وبتقول له برضو نسيانك صعب أكيد. أغنية مش بس للحبيب ولكن لكل حبيب في قلبنا رحل ومش بنقدر نشوفه تاني.

ألو، معنا على الهوا. ألو، أهلا أستاذ رضا، سامعني؟ أهلا بيك، سامعني كده؟ بس واضح إن الاتصال بعيد.

0: الو استاذ رضا، سمعنا على الهواء برضه الخط. استاذ رضا انا وحدي افضل حيل. الو استاذ رضا، رضا السعيدي
1: ما تفوتنيش انا وحدي افضل
0: حيل. الو
1: ما تخليش الدنيا.
0: طيب احنا هنحاول نعيد الاتصال بالاستاذ رضا السعيدي، هي طبعا هيواسينا في الفنان هاني شاكر وهيقول لنا عن ذكرياته طبعا معاه واحساسه وتاثره بفنه، فانتظر.

الخامسة تماما موعدنا مع سيدة الغناء العربي أم كلثوم ومقطع لأغنية أول ما جت عيني جت في عيني. الحقيقة طلبها الأستاذ عزت عبد العزيز من اسكندرية وبالأخص من شاطئ السرايا، قاعد على الشاطئ وطلب دلوقتي حالا عبر المحيط أغنية أم كلثوم الجميلة ومقطعها الرائع أول ما عيني جت في عيني. نسمعها سوا.

العشاء محمد فوزي جانا اتصال من السيدة بهيرة السيد، بتكلمنا من بيون وبتقول ان هي بتحب فوزي جدا وبقى لها اكتر من 50 سنة بتسمع فوزي، وفي العربية في البيت في كل حاجة. فعلا محمد فوزي ليه سحر خاص على كل عشاقه. النهاردة هنقدم له اغنية تعب الهوى قلبي لسيدة بهيرة.

0: مرة أخرى نعود ونقوم بالاحتفال والتأبين للفنان الكبير هاني شاكر. معنا على الخط الفنان المبدع الجميل فنان الساحل الشرقي، فنان القريب من قلوبنا، القريب من أحاسيسنا ومشاعرنا، البسيط في أدائه والبسيط في روحه حتى البسيط في غناه، الأستاذ رضا السعيدي. أهلا بيك.
1: اهلا استاذ هدى، متشكر جدا على الكلام الجميل ده، يا رب اكون استحقه. بس
0: اهلا بيك والله، يعني لو فكرنا نتكلم عن هاني شاكر فمش هنلاقي واحد يعني غنى لهاني شاكر كتير وقدم لنا لهاني شاكر اغاني جميله، وهو الفنان رضا السعيدي.
1: اكيد اكيد اكيد يا استاذتنا، احنا النهارده بصراحه يوم مش عايز اقول مش يعني هو يوم حزين جدا لينا كلنا وللوسط الفني وللمصريين وللعرب كلك، لان النهارده احنا افتقدنا قيمه وقامه ومدرسه كبيره جدا في الفن وفي الغناء بقيمه الاستاذ هاني شاكر، طبعا امير الغناء العربي. وانا كعازف عود وبغني النهارده حاسس اني بصراحه يعني افتقدت مش بس فنان كبير، لا افتقدت مدرسه كامله اسمها الاستاذ هاني شاكر امير الغناء العربي. طبعا
0: حضرتك قابلته قبل كده؟
1: حقيقي ما تقابلناش، بس يعني

0: كان في مكالمة تليفونية جمعتني بيه، بس الكلام ده كان زمان قوي، يعني من واحنا لسه في مصر. الكلام ده من حوالي عن أكتر من 40 سنة. بس طبعا كان نفسي أقابله، بس حقيقة أنت عارف عشان أنا سبت مصر بدري قوي، فما حصلش ظروف إن احنا نتقابل. كان في مكالمة بس ما بينه وبينه تليفونيا بقى، أيام التليفون الأرضي وكده. كنا بنحاول نسجل حاجة مع الفرقة اللي أنا كنت مشترك فيها، بس ما حصلش نصيب وخدت التأشيرة وسافرت وكده. يعني الظروف بقى اتغيرت، بعدت شوية عن الفن وبعد كده رجعت. بس طبعا الأستاذ هاني شاكر قيمة وقامة كبيرة، ومدرسة كلنا اتعلمنا منها وكبرنا عليها وعلى أغانيه. ربنا يرحمه يا رب ويتقبله عنده من الشهداء إن شاء الله، ويسامحه ويغفر له، وتكون الجنة طبعا من نصيبه إن شاء الله.
1: طيب مدام حضرتك بقى من الجيل يعني الشباب اللي طلعوا على أغاني هاني شاكر وبداياته وأحاسيسه ومشاعره، إيه الأغنية اللي تفتكرها من جيل مثلا الثمانينات؟ حضرتك متعلم الجيل ده، فيعني ايه الاغنيه اللي ممكن تكون معلقه معاك لغايه دلوقتي؟
0: لحد دلوقتي اهاني شاكر اول ما بيتذكر اسمه قدامي او بتيجي مناسبه معينه، اول حاجه بتيجي في بالي كده برضو يا قمر،
1: كده برضو يعني يا قمر. الله جميله.
0: يعني انا بحب الاغنيه دي جدا جدا، وخاصه لما هو بيغنيها كانت بتبقى تحس ان هو فعلا اقول ينبوع من الـ من الـ من الاحاسيس.
1: والدلق الغزل العفيف، متهيألي غزل عفيف جميل انك تنادي محبوبتك بالقمر.
0: اكيد بالظبط، يعني هو انت مش بتسمعيها بس، انت حتى بتحسيها وبتشوفيها، كان في فيلم سينمائي قدامك او فيديو كليب، من غير ما يبقى في فيديو كليب، بمجرد بس احساسه كان بيوصله بطريقه ربنا يرحمه يا رب، كان يعني متفرد بيها الاستاذ هاني اكيد. يعني
1: طيب فأحقاب طبعا وفاة الفنان الراحل الكبير هاني شاكر، حضرتك طبعا ليك حفلة الشهر القادم هنعلن عن تفاصيلها قريب
0: إن شاء الله بإذن الله.
1: يا ترى هتقدم له حاجة لروحه؟ يعني نوعد الناس بكده؟
0: أكيد أوعدك إن شاء الله هنغني له حاجة كويسة، ويعني يا رب نقدر نوصل ولو جزء من أحاسيسه للناس اللي هتكون موجودة وبسمعنا إن شاء الله.
1: طيب ده وعد عظيم، هتخلي الناس تيجي، وياريت بسرعة بقى تبتدي تعلن عن الحفلة، لأن إحنا في انتظار الإعلان، لأن ناس كتير سألوا عليها، ونتمنى يكون حفلة موفقة كالحفلات اللي مضت على ساحلنا الشرقي، ساحل اللي كله فرق موسيقية بتعشق الأصالة وبيعشقوا الزمن الجميل. الحقيقة يعني من بعد ما حضرتك ظهرت، ظهر بعديك ناس كتيرة وفرق كتيرة ذات قيمة، ودايما بيحاولوا يقدموا فن الزمن الجميل وحدودة من حواديت الزمن الجميل اللي ابتدتها حضرتك على ساحلنا الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية.
0: الله يخليك، متشكر جدا على الكلام الجميل ده، ودي شرف ليا، والحمد لله ان احنا بنحاول نقدم
1: فن يحتذى به حقيقي.
0: والناس اللي يعني دي الحمد لله، يعني دي شهاده اعتز بيها من حضرتك طبعا، وسام على صدري ان انا بدات حاجه زي كده، وفي ناس كتير بدات فعلا.
1: صحيت الشوق، صحيت الاصاله، صحيت الجمال، صحيت الاحساس بالاغنيه العربيه، رغم ان حضرتك على العود، يعني مش هنقول حضرتك مغني تقدر تغني، ولكن في الاصل انت يعني عواد بتعرف تقسم الالحان وتقسم الكلمات، واحساسك في العود يفوق كتير احساسك في الغنى، ولكن طلع بعديك يعني مجموعه من الفرق ومجموعه من الشباب اللي بيضربوا على العود واللي بيعزفوا على الالات الموسيقيه المتعدده، ولكن خدوا خط رضا الصعيدي في تقديم الفن الاصيل، ام كلثوم وعبد الحليم وجيل العمالقه، جيل الزمن الجميل. بنشكر حضرتك وبنشكر الله يخليك، وبنشكر المثال الجميل اللي انت صنعته على ساحلنا الشرقي للمهاجرين العرب.
0: متشكر جدا جدا يا استاذه هدى، وان شاء الله طبعا الحفله مش

0: دعم الولا تنور غير ب
1: ان شاء الله جمهور الاذاعه ان شاء الله الله يخليك
0: وتكبر مننا ان شاء الله
1: الله يخليك الله يخليك حضرتك اللي كبرنا هنا شكرا ليك وكده برضو يا قمر هنهديها لكل عشاق هاني شاكر وبما فيهم حضرتك
0: متشكر جدا وهاني شاكر هيفضل طول عمره عايش جوانا دايما ربنا يرحمه يا رب
1: شكرا جدا شكرا على اتصالك شكرا
0: العفو سلام

رائعة التهاني. شاكر كده برضو يا قمر تصاحبني على السهر. الحقيقة الأغنية دي من علامات فارقة في تاريخ وفن هاني شاكر. الجميل وأنا بدور عليها عشان أحطها دلوقتي لقيت إن هي انتجت سنة 72، يعني أنا كنت فاكرة إن هي في آخر مثلا السبعينات أو أوائل الثمانينات، ولكن قبل كده بكتير. 72 يعني غنى هاني شاكر أغنية بهذا الحجم وبهذا الجمال، يعني فعلا. وكان موجود عبد الحليم حافظ وفريد وأم كلثوم، يعني جيل العمالقة كان موجود، ومع ذلك هاني شاكر قدر يتفرد بأغنية عاشت أجيال وأجيال وأجيال بعد رحيل العمالقة دول اللي عاشروه أو عاصروه في هذا الزمن. الأغنية دي كمان عليها إهداء خالص خاص من طبعا الصديقة العزيزة الجميلة نورة واصف، زميلة البرنامج هنا سنوات طويلة. الحقيقة قالت لي أنا بحب الأغنية دي لأن بابا دايما كان بيهديها لي، وكان بيقول لي يعني يكتب لي الأغنية دي ويسمعها لي، ولا أنا بهديها ليكي يا نورة. نورة فعلا هي كانت زي القمر وما زالت. فلكل عشاق هاني شاكر نقدم لهم كده برضو يا قمر.

رائعة موسيقار الأجيال. إمتى الزمان يسمح يا جميل؟ هذه الأغنية مطلوبة طبعا من عاشق الموسيقار الأستاذ جاشوا اللي بيكلمنا من بروكلين دايما، وهو الحقيقة صاحب أذن ماسية وليس ذهبية فقط في اختياره وعشقه لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. الحقيقة دايما أقوله لما بيتصل يطلب أغنية يقول لي الأستاذ، لا يمكن يقول اسمه كده من غير ما يقول الأستاذ محمد عبد الوهاب. احنا بنهديك الاغنيه دي وبنهديها لكل عشاق موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب.

رائعة مجد الرومي، القلب المفتوح. حقيقة الأغنية دي من الأغاني اللي هي أصلا لما غنتها كانت بتغنيها لسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، لأنها كانت داخلة تعمل عملية قلب مفتوح، وكانت بتحضر حفلة لفاتن حمامة، حضرت الحفلة دي وقالت لها وفاجئتها على المسرح انها بتعمل الاغنية دي عشانها، وان ربنا يقومها بالسلامة. المشهد ذات نفسه بيتكرر تاني، والحقيقة تلقيت اتصال يعني على بداية البرنامج على طول من ام جميلة اسمها السيدة نادية، ما قالتش معلومات اكتر من كده، قالت لي ابني داخل بكرة يعمل عملية قلب مفتوح، يا ريت تهدي له اغنية مجد الرومي القلب المفتوح وهو بيسمع الراديو دلوقتي في المستشفى لانهم بيجهزوه حاليا. الحقيقة هاني شاكر، انا اسفة اني اتأخرت عليكي في الطلب، لان هاني شاكر يعني كان مستحوذ على البرنامج النهاردة وعلى الطلبات، ولكن سيدة نادية إن شاء الله يقوم بالسلامة والعملية تبقى إن شاء الله يعني كويسة. والعمليات دي أنا بقولك إنها بقت سهلة جدا زي زمان، وأي حد بيدخل وإن شاء الله بيطلع كويس. إحنا بنديها لابنك، أنت قلتيلي إن اسمه أحمد، من ماما نادية إلى أحمد، وهو بين إيدين ربنا حاليا، هيتولاه برحمته إن شاء الله ويخرج بالسلامة من عملية القلب المفتوح مع مجد الرومي والقلب المفتوح.

0: قابلتك قبل ما قابل حد. يا ريت مشوار عمرنا يتمد.
1: يا ريتني عرفتك من زمان من زمان من زمان.
0: ما كانش أمل في حياتي تهد، ما كانش الدمع جرح لي الخد.

واحنا في الدقائق الأخيرة من برنامج القافلة، قافلة العرب على الساحل الشرقي، الحقيقة أنا بوجه كلمة لكل مستمعي الفن الجميل، أصحاب الأذن النظيفة الجميلة اللي تربت على الفن الأصيل، كل اللي بيسمعونا على الساحل الشرقي هنا الحقيقة جيل ورا جيل، حتى الأجيال الجديدة بتحب تسمع الفن الجميل والزمن الجميل. وإذا كان هاني شاكر رحل فهو رحل مع الراحلين، عبد الحليم رحل، أم كلثوم رحلت، فريد رحل، كل عمالقة الغناء العربي والمصري رحلوا، ولكن ظلوا باقون بأغانيهم، أرواحهم حوالينا وجيل ورا جيل بيسلموا شعلة أغانيهم. فلا تحزنوا، ادعوا لهم بالرحمة، ودايما دايما ربوا أولادكم والأجيال الجديدة على سماع موسيقانا الجميلة الأصيلة اللي كلها كبرياء، كلها حب، كلها شجن، كلها كلام جميل بلغتنا العربية الحلوة. أترككم في رعاية الله على أمل لقائكم في الأسبوع القادم في نفس الميعاد وعلى نفس الموجة. كان معكم هدى إسماعيل.